0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: جبل لبنان 87.7 FM
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
0: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: bateau d'Araï. Ma bateau.
1: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً.

0: بدكن إعلان يصير في نسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: جبل لبنان 87.7 FM
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: اي اي اي اي اي اي
7: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
8: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: يا ماما بحبه.
4: حبك برز مسلم امبوسيب.
5: يا أمي بحبه.
6: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
4: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: يكون إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: عم حس اني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: أنا الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء على جبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: عاشوا حياته.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
3: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

بيسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: الكورة إذاعة جبل لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشكي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: كن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا حافظ.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-82-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: عني.
1: جبل لبنان 87.7 FM
2: نجم الويكند على جبل لبنان. صباح

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا لا، بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
5: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
4: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
5: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: בדודה היי? מה בתו?
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة
1: شوف كيف بلديتهم كلها مضوية أحمر
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يبني بتخوت ليلى بنت ضيعتنا بنت عيلي مثل

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك الله.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
7: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
6: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
7: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

تعي شوي هون تعبوري تعبوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: التفاح
1: تان أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تان
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
2: عم حس إني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: يا ماما بحبه
5: حبك برز مسلم امبوسيب
6: يا أمي بحبه
7: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
5: الله يستر
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بحبك قد الأرض وقد السماء. بحبك قد الكون إنما عايز تبعد ابعد بس احترق عارف.

0: حاجه بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه.
1: ابو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
2: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصير في نسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل.
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

شيرين عبد الوهاب خاين حصرياً على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل.
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. اي اي اي اي اي اي اي اي اي كوم جو لام بورتون إل مون في بوار دو مات. بريباريفو أ شانتي أكل سون جولي لفي دو مون. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List. Si

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: يكون إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: شو يا غاب؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: عم حس إني غريبي.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
4: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان صباح.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجب لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان